0: براو براو هيجانو غندينو باجارينو دانسبه پشت خوي لسرتاشه ناو عربي چل سر كاربي چناو بوستان لباجير بي انجي غندان دم دمانه شيا سبهيا بنگ راديو اسكه ميوان ميوان برنامه يا سلاو غلاو كودن گورنگي جواكي بكلاجان بداخوسو هيوين و بنج روزن هفته ي داشته يا رحي دروني اقا ببرنامه يا سلاو غلاو درواز بكن
1: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavoglav Despedige
2: Bu bir yeniden iletim.

ايجا مثلا مينا قدر ايجا دمو مقوش رابنش خواه شيرينا هوالا روج بتليس اينا وينا ايج مرا شاندية اوائي دست ريدا دوچرخا خواه گرتيا دست دسته خواه ديورا ايشي والا كيف كيفات ايا ساد خواسياتا بمشه باز باز ده باجو قاسي نفرش بركوت بفريه دي اري سراو قد سلسلية من سرچاب من اوالا روج

0: بازم صبرا
1: بريم من قروض وكيف بيجي اصلاب سمر عزرا شو ما يعني راديو بنك.

0: حلو لو كيكيج لميتيا شو حاس كريات ويجي هاديا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتونو شعب رنك نارانا
1: راديو وينك

0: بازم صبرا
1: بريم القروض وكيف يجي أصلاب سمر عزرا شو ما يعني
2: أجد جهلي نمحاز بمهرم طفي طوزي ملا راديو بي